هاتي لي التفوق في هاسبه وديلي كيتي لاسكالاخي تفنغ تستنتي تلال تعدرت يواتس